0: This is the Aramaic Languages Group from Radio 4EB 98.1 FM, Brisbane, Australia.
1: البرنامج المباشر للغات الآرامية من بريسبن.
2: شلومو شلومو شينو وشلومو وشلومو دالوهويو.

مرحبا أعزائي المستمعات والمستمعين الكرام. بتجدد لقائنا كما كل يوم جمعة الساعة 3 على 98.1 من مدينة بريسبن أستراليا. برنامج العربي الناطق باللغة العربية ضمن مجموعة اللغة الأرامية والسريانية، ومعكم دينا سليم حنحن. تابعونا كل يوم جمعة الساعة 3 حتى الساعة 4. عنا منوعات، عنا أخبار، منوعات موسيقية ومختارات، وهم بدنا نفتح دايما مواضيع، نحكي بمواضيع، مواضيع معاشة، مواضيع من حياتنا اليومية، ودايما دايما دايما بنكون معكم، وإن شاء الله إن شاء الله تعجبكم هاي الحلقة.

www.4eb.org.au. كيف اعتدنا انه كل مرة منبدأ بحكمة، هالحكمة كنت ذكرتها بأحد البرامج لكن ما فسرتهاش، حبيت اليوم أذكرها كمان دور وأفسرها. لن تنزل النهر مرتين، هاي الحكمة لفيلسوف اسمه هيراكليتس. لن تنزل النهر مرتين، أكيد سمعناها ومنعرفها، لكن بدنا شوي نشرح عنها ونشرح عن هذا الفيلسوف. لكن بعد هاي الأغنية ومنقول لنضموا إلنا من خارج أستراليا، منقول لهم يا صباح الخير.

0: شو حبيبتها؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: لا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: كيف فاضي وانت قدامي؟
1: لا عن جد هلا.
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه انت شو بتحس؟ حاسه بإيش؟
1: مروان أفندي بده نسكر.
2: شو هاي؟
1: بدنا نسكر.
2: لا لا اللي قبليها.
1: مروان أفندي.
2: حبيبي مروان أفندي بس اقعدي شوي اقعدي.
3: مروان أفندي بدوش قولها شو بحس. اوكي هاي أغنية بعش من هن اللي حكوا، حطيت الأغنية ما عملتش عليها بحث أعرف من هن اللي صوروا من اللي عملوه، يعني فيش عندي تفاصيل على الأغنية بس بدينا فيها. مساء الخير، صباح الخير، دهرية بخير، دايما نحن معكم دايما على المباشر ومنقولكم أهلا وسهلا فيكم، واللي أصدقاء اللي انضموا إلنا هلأ منقولهن يا جماعة الخير دايما كونوا بخير. بحكمة لهيراكليتس. هيراكليتس هو ولد سنة 540 قبل الميلاد، فيلسوف يوناني، يعني هو كان من الفلاسفة قبل ما يجي سقراط. ولد في مدينة أفسوس المشهورة. هلأ أفسوس موجودة طبعا بولاية الحكم التركي لكنها ذكرت بالعهد القديم بالعهد الجديد.

المدينة مرتين. إفسوس مدينة من أشهر المدن الأثرية في العالم، وهي موجودة جنب مدينة سلجوق في غرب تركيا، وكانت من أهم المدن آسيا الصغرى بإزدهارها بمجتمعها. ازدهرت إفسوس بعهد المسيح وبعد المسيح، لكن فاتوا يبشروا فيها المبشرين ما لقوش وجه كيف بيقولوا وتركوها، لأن كانت هاي المدينة تطغى عليها الفلاسفة اللي هن كانوا وقتها هن اللي كانوا يحكموا العالم، هداك العالم بفلسفتهم. منهم هيراكليتس اللي ولد بأفسوس. اشتهرت المدينة في مكتبة اسمها سيلسوس، وهاي المكتبة كانت موجودة وقائمة لحديت اليوم في مبانيها الرومانية، كانت تطبع الكتب وتنحط للقراءة هناك. واشترت أيضا في المسرح الكبير، المسرح كان يتسع ل 25 ألف متفرج، وكانوا الفلاسفة يقعدوا هناك على المسرح ويعرضوا الخطابات ويعرضوا فلسفتهم على عامة الناس. في كمان معبد أرتميس اللي فيه شوي فيه بقايا قليلة، واللي بيزور إفسوس بيشوف العمار والجمال بالحجارة ترتيب المدينة، حتى رتبت مجاري المياه كانت مرتبة هناك، كانوا يعرفوا كيف يعملوا مجاري المياه وبيوت الخارج. لما كان الحاكم بده يجي يقعد مع الحكام والوزراء وبدهم يتشاوروا كانوا يقعدوا على رخام، هذا رخام يكون مقصوص بالنص مثل بيت خارج، ويعملوا نقاشاتهم حواراتهم في بيت الخارج. كانوا يعتقدوا انه اذا ما ارتاحوش ما بيقدروش يفكروا صح، ولليوم موجود بيوت الخارج طبعا ضيف اليوم.

كانت إفسوس قديما قريبة على الميناء، لكن تدريجيا ابتعد البحر، ابتعد، تراجعت الأرض وصارت بعيدة عن الميناء، لكن ضل في أثار كبيرة تركها العصر اليوناني والعصر الروماني هناك.

ورد بسفر الرسل قصة بولس الرسول، كانت قصة كتير مهمة. هناك بديت المسيحية تنتشر. يعني إذا إحنا منروح على أعمال الرسل منشوف كيف إنه بدأ وصل بولس إلى إفسوس في رحلة تبشيرية الثالثة حوالي سنة 52 ميلادية و53 ميلادية. أقام هناك 3 سنوات، وهي أطول فترة يقيم فيها بمدينة واحدة. كان يستصعب التبشير هناك. لما وصل كان في هناك، صار في مؤمنين، جماعة من المؤمنين اللي كانوا يعرفوا المعمودية، معمودية يوحنا المعمدان. لما بدأ يشرح ويفسر تعليم المسيح وبدأ يعظ، كان في مجمع يهودي اللي هن كمان معارضين بين الحاضرين، لذلك ما قدرش يحاضر ويعلم تعليم المسيح بسهولة أبداً.

لكن بالمسامحة والتسامح وأسلوب جميل بدت المسيحية تنتشر في المدينة. بعدين الأعمال الرسل اللي انكتبت كانوا يعني ينشروا المسيحية ويبشروا الناس عشان يتركوا الممارسات السحر، لأنه في كتير ناس بهداك الوقت كانوا يجمعوا الكتب السحر ويكتبوها ويحطوها بالمكتبة، لكن بعهد بولس انحرقت هاي الكتب وهيك تغيرت الحياة. يعني بولس كان له الأثر الكبير في انتشار المسيحية بأفسوس وما حولها، واللي بيزور المنطقة هناك بيشوف كتير آثار للمسيحية بأثارات موجودة لحديت اليوم. الحكومة التركية زمان ما كانتش مهتمة بهاي المواضيع، لكن رجعت واهتمت

0: أي.
1: كتير حلوة هالأغنية، حبيت إن أحكي عنها شوي. ضحكة ولعبة وجد وحب، عبد الحليم حافظ غناها بفيلم يوم من عمري سنة 1961. كان في معاه زبيدة ثروت بالفيلم وسهير البابلي وعبد السلام النابلسي كمان طلع حكى جملة معينة، والفيلم أكيد حضرناه كليتنا. اللي هذا بهاي الأغنية تعتبر الأغنية من الأغاني المرحة بالسينما المصرية. يعني تطلع عن عبد الحليم كان عنده غناني مرحة زي هاي الأغنية.

وفي كمان أغنية الناجح يرفع إيده، كمان من الأغاني المرحة لعبد الحليم حافظ، بتحكي لقصة الفيلم. عشان أذكركم شوي، لما بتتحول علاقة بين البطلين اللي هو عبد الحليم اللي كان اسمه صحفي صلاح، هو صحفي، وبين زبيدة ثروت اللي هي أدت دور نادية، وهي بنت ثرية كتير بتهرب من القيود المفروضة عليها في بيت أهلها، وبلتقوا مع بعض وبقضوا يوم رومانسي فيه مواقف طريفة وحلوة. المهم إنه هذا الفيلم بسنة 61 لما كنا نحضره، إحنا ما نستكفيش نحضره مرة واحدة، كنا نحضر عدة مرات ونقول نسمع كمان دور أغاني. أغاني كتير غناها عبد الحليم بهذا الفيلم. يعني إذا الأغاني إذا إحنا الحافظين لعبد الحليم غناها بهذا الفيلم، بنذكر منها كلمة بأمر الحب، تتذكروها اسمها أوكي، وبعد إيه بعد إيه، وخايف مرة أحب. هدول غناني زبدة الغناني لعبد الحليم، اللي بالفعل الواحد بيحضر هيك أفلام علشان يسمع هيك أغاني. أعزائي، نحن طول الحكي فينا، كنا بنحكي عن أفسوس ورجعنا لوين؟ رجعنا لعبد الحليم حافظ. احنا حطينا كيف بقولوا أغنية ضحك ولعب لعبد الحليم من خلال ما احنا عدنا نحكي عن أفسوس، وجاب الحكي هو الحكمة اللي بدينا فيها لن تنزل النهر مرتين. مين قال هاي الحكمة؟ هيراكليتس الفيلسوف اليوناني الذي ولد في مدينة أفسوس، والكلام جر كلام، وبدينا نحكي عن المدينة المشهورة اللي احنا من اللي قرأ الكتاب المقدس والإنجيل بيعرف عنها، واللي ما قراش بيعرف عنها بس لما بزورها. مدينة مشهورة جدا. المهم هيراكليتس فيلسوف، سموه بلقب، لقبوه بالفيلسوف الباكي أو فيلسوف النار. ليه؟ لأنه أفكاره هي تعتبر أفكار وحكم بنادي فيها إلى التغير المستمر.

إنك لن تنزل النهر مرتين. يعني هي من أشهر الأفكار الفلسفية اللي بتحكي عن التغير. يعني المعنى إنه إذا أنت بتنزل النهر مرة وبترجع تنزل نفس النهر بنفس الطريقة المرة الثانية، بتكونش المرة الثانية تشبه المرة الأولى، لأنه المياه اللي كانت فيها من المرة الأولى لا تشبه المياه في المرة الثانية. يعني إجا محلها مياه جديدة، يعني شو؟ يعني ظروف أخرى. يعني مرة واحدة قدرت أنت تمشي بالنهر، تنزل بالنهر وتقطع النهر، والظروف ساعدتك ونجيت. لكن ما تفكرش إنه في كل مرة بدك تقطع النهر رح تصادفك الظروف ذاتها وتنجى. يعني أقصد إنه كل شيء في الوجود بتغير باستمرار. الإنسان بتغير في أفكاره ومشاعره وخبراته مع مرور الوقت. المجتمع يتغير، الظروف والأحداث تتغير، حتى الأشياء اللي بتبين إنها ثابتة وبتمر بعمليات تغير مستمر. لهيك ما ترجعش إلى التجربة أو المكان أو العلاقة بعد فترة، لأنك إذا رجعت مش رح ترجع كيف كانت، لأنه الإشي نفسه تغير وإنت حتى إنت كمان تغيرت. يعني مثال بسيط، إذا زرت مدرستك بعد 10 سنين المبنى بتغير، المعلمون طلاب تغيروا، والأهم إنك أنت مش نفس الشخص نفسه اللي كان يدرس هناك، لأنه صار فينك تجارب جديدة. أنت ما بتكرر التجربة القديمة، أنت بتتغير مع الحياة. يعني هيراكليتس بقول لك فلسفته قانون الأساس للحياة هو التغير، وإنه الثبات المطلق مجرد وهم، لأن كل شيء في حالة سيرورة وحركة مستمرة. يعني منقول هاي المقولة منذكر بأن الماضي لا يعود كما كان، وعلينا أن نفهم الحياة بوصف عملية تحول دائم. الماضي لا يعود أبداً.

لا معياش وما بديشين شو تكون عجبت كل أغنية والله أغنية حلوة. أنا بحترم لا معياش، عنده اختيارات جدا جميلة. هلا اللي عم بيشرب قهوة منقول لهم يا جماعة ساعة القهوة مشروبة، وأنا بحب هاي القهوة بهاي الساعة. أصدق ما قيل عن القهوة، المشروبات كلها تصب بالمعدة إلا القهوة تصب بالدماغ. نحن 98.1 من مدينة بريزبن، مجموعتنا مجموعة الأرامية السريانية الناطقة باللغة العربية، كل يوم جمعة الساعة 3 98.1 FM. موقعنا www.4eb.org.au.

الشاعر أحمد مطر شو قال؟ في بلادنا وقعت حادثتان، فيل سرق كيس سكر ونملة سرقت حبة سكر. تم القبض على النملة، أما الفيل فقد ساعده حجمه على الاختباء.

أليسا والجسار. عم بحضر عم بتابع هلأ مسلسل البطل. المسلسل هو كان ب 2025 كان على شاهد بس أنا ما كانش عندي وقت أني أحضره. بديت فيه صراحة وصلت للحلقة 16 مشوق، أخذتني الأحداث يعني صراحة أحداث حزينة محزنة، يعني بدنا نقول دراما حزينة، هي دراما معاشة يعني يعني ناس عاشوا بظروف أثار حرب كتير. في بالمسلسل يعني في كتير مشاهد، فيش مشاهد مكررة. الإشي الحلو إن أنت بدك تحضر مسلسل بدك تعرف شو بدي يصير بعدين، في كتير شغلات لقطات إن أنت بتقول يا الله كيفك صارت. مسلسل جدا جدا جميل، فيه خطورة بالغة خصوصا بالمشاهد اللي كان فيها نار، مشاهد اللي وقع فيها العملاق بسام كوسا وهو على الكرسي المتحركة. يعني بس أنا بسأل حالي ليش سمي البطل المسلسل؟ يمكن يكون أنا عم بستعجل بحكمي أو بكلامي، بس حبيت إنه أشارككم علشان تحضروا معي. هي البطولة كانت لبسام كوسا، وكمان يعني هو كان معلم بسيط إنساني، أفعاله نبيلة جدا، يعني الحياة حياة عادية، كل يوم الصبح في الساعة 6 حياة روتينية مميزة لبيت لعائلة سورية مرتبة منظمة مكافحة. يعني الأحداث كليتها بتأدي إنك تقولي الله طب من هو البطل الحقيقي؟ هل هو شخصية يوسف ولا شخصية الشاب الثاني؟ نسيت شو اسم الممثل، محمود نصر، اللي هي كمان يعني شخصية محمود نصر في هذا المسلسل شخصية غير. يعني أنا بقول محمود نصر أدى هاي الشخصية بشكل رائع جدا. هاي الشخصية مش شريرة ولا خيرة بصورة مطلقة، شخصية بتتحرك بين الطموح والضعف والغيرة والعشق والاضطراب، شخصية نمطية لكنها بتخطئ أحيانا وبتضلها مش مفهومة من ناحية الإنسانية. يمكن إحنا بدنا نوصف هاي الشخصية جيل نشأ في وسط هاي الأزمات، البيئة، الحرب، محاولة النجاة، محاولة الحياة، الصراع على البقاء، تغيير الحياة اليومية، الفقر، العوز، والحب. احضروا مسلسل جميل.

أعزائي، كل واحد يقعد مع نفسه هيك ويسأل حاله، ليش أنا بكره إنسان؟ ليش أنا ماخذ فكرة معينة عن إنسان؟ لما الإنسان بيقدر يتخيل حياة غيره بصبح أقل ميلاً إلى الكراهية وأكثر استعداداً للفهم. يعني الإنسان بتخيل حاله، يحط حاله محل شخص آخر اللي ماخد عنه فكرة عاطلة، ويحاول يشوف الحياة من زاويته، ويبقى يفهم الأسباب اللي خلته يتصرف أو يفكر بطريقة معينة. يعني لما إحنا بنحط حالنا محل الآخرين ونبدأ نتساءل، تصير نفهم إنه الإشي مش مجرد خصم، بل الإشي إنه إحنا ركبنا أفكار خاطئة نحو هذا الشخص من دون ما نفهم بالضبط شو الظروف اللي بمر فيها، شو الآلام اللي بمر فيها، وشو أماله الخاصة أيضا. يعني الكراهية بتيجي غالبا إنه إحنا منجهل الآخر، أو إنه منخزل فكرة واحدة في موقف واحد عن الآخر. لكن لما نتخيل حياتنا مثل حياته، وشو التجارب والصعوبات اللي مر فيها وإحنا بنمر فيها، بنصير إحنا أقل قسوة، ومنميل أكتر إنه نتفهم، ومن دينوش لا ندينه. يعني فيش حاجة إنه إحنا نتفق مع الجميع بكل الأشياء، لا، وكل الأفعال لا، لكن حاول نفهم الإنسان قبل ما نحكم عليه. الفهم بيلغيش الاختلاف، لكن بيجعل الاختلاف أقل عدائية وأكثر إنسانية. يعني بعبارة أخرى، كلما اتسعت قدرتنا على رؤية العالم بعيون الآخرين، بتضيق مساحة الكراهية في قلوبنا، وتتسع مساحة الرحمة والفهم.

ليس القوي من يكسب الحرب دائما، وإنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من الأمثال الرومانية رح يسألك الشتاء عما فعلته في الصيف.

تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظلام. خير لك أن تسأل مرتين من أن تخطئ مرة واحدة.

بقولوا فوق حقه دقه. فوق حقه دقه، احنا بنقول فوق حقه لقه بفلسطين. اوكي، مثل شعبي متداول في بلاد الشام، شو معناته؟ فوق حقه دقه يصف حالة الظلم، ويقال عندما يتم لوم صاحب الحق الواضح، بل يعاقب لمجرد مطالبته بحقه المسلوب. فوق حقه دقه.

في قول بيقول والله والقشل نقد لاذع تردد على ألسنة كبار السن في بلاد الشام عندما يذكر شخص ما سيء يقال عنه كلمة والقشل يعني وصف له بمعنى الخيبة يعني خيبة الأمل من أن ينجح في أي مهمة توكل له أو أنه فاشل بعمل المطلوب كما هو متوقع ومأمول منه كثر ينطبق عليهم القشل للأسف الشديد والله والقشل

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Arabic language.
1: اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين وحلقه جديده وبرنامجكم المباشر على شواطئ دجله من راديو 4 اي بي القسم العربي. برنامج على شواطئ دجله ياتيكم كل يوم جمعه الساعه 11 مساء بتوقيت بريزبن استراليا، الساعه 4 بعد الظهر بتوقيت بغداد. معكم في الاعداد والهندسه الاذاعيه محدثكم عمار بركات.

لا أحد يعلم، ولكن الله يعلم. وكأنني أراك غريقا في خوفك، مضطربا من ثقل همك، تخفي ما لا يراه أحد، وقد أرهقك ما لا يقال. لا أحد يعلم كم صبرت فوق طاقتك، ولا كم خضت من المعارك وحدك، ولا كم مرت عليك لحظات كنت فيها على حافة الانهيار ثم تماسكت. لكن لا بأس، ليس مطلوبا أن يفهمك الناس كلهم، فالله يعلم، يعلم ما يضيق به صدرك حين تخلو بنفسك، ويرى دمعتك التي لا يراها أحد، ويسمع دعائك المرتجف حين لا تجد سواه، ولا سوف يعطيك ربك

0: أعزائي المستمعين، نستمع الآن إلى قصيدة آمنت بالحسين للشاعر الراحل محمد مهدي الجوهري.
1: فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروع، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بوقت النفوس على نهجك اللاحب المهيع. فيا أيها الوتر، فيا أيها الوتر في الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي، فعليت من مفزع للحتوف، وبورك قبرك من مفزع. شممت فراق فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقع، وعفرت خدي حيث استراح خد ففر ولم يذرع. وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، وخلت وقد طارت الذكريات بنفسي إلى عالم أوسع، كأن يدا من وراء الضريح، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع وبشرة مترع، لتبدل منه جديد الضمير بآخر محشوشب ممرع. فيبنى البتول وحسبي بها دليلا على كل ما أدعي، ويبنى التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم ترضعي، ويبنى البطيل بلا بطنة، ويبنى الفتى الحاسر الأنزع، ويا فرع هاشم لم ينفتح بأزهر منك ولم يفرعي، ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع، تمثلت يومك في خاطري، ورددت ذكرك في مسمعي، ولما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدع، رأيتك في صورة لم أرع بأروع منها ولا أفضع. وماذا أفضع من أن يروح لحمك وقفا على المضرع، وأن تطعم الموت خير البنين من الأكلين إلى الرضع، وخير الصحاب بخير الصدور كانوا
0: وقاءة والأبو. أعزائي المستمعين، استوقفني حديث الزميلة نجلة الشوني التي كتبت هذه الكلمات: الخوف لا ينبع من واقعك، بل ينبع من برنامج قديم مخزن في عقلك الباطن، ذكرى، تجربة سابقة، لحظة شعرت فيها بعدم الأمان، فقرر عقلك حمايتك إلى الأبد، لذا تبدأ بالعيش وكأن الخطر لا يزال قائم، تفرط في التفكير، تشك، تتجنب، تنكمش، يستنزف الخوف طاقتك ببطء، ودون أن تشعر يبدأ باتخاذ قرارات نيابة عنك، تختار الأمان على النمو، الصمت على التعبير، البعد على التواصل، لكن إليك الحقيقة. الحقيقة، الخوف مجرد برنامج ليس حقيقة، وما يبرمج يمكن إعادة برمجته من خلال التنويم الإيحائي. لا نحارب الخوف، بل نذهب إلى منبعه، نحدث البرنامج القديم ببرنامج جديد، برنامج حب، أمان، ثقة، هدوء داخلي. عندما يشعر العقل الباطن بالأمان يختفي الخوف تلقائيا. لا تجبر نفسك على الشجاعة، بل عد ببساطة إلى جوهرك الحقيقي، اختر الحب ودع الخوف يتلاشى.

نستمع إلى قصيدة للشاعر الكبير الأستاذ الراحل عبد الرزاق عبد الواحد وقصيدته في رحاب الحسين.

قدمت وعفوك عن مقدمك حسيرا أسيرا كثيرا ظمي قدمت لأحرم في رحبتين سلام لمثواك من محرم فمذ كنت طفلا وجدت الحسين منارا إلى ضوئه أنتمي ومذ كنت طفلا رأيت الحسين ملاذا بأسواره أحتمي ومذ كنت طفلا عرفت الحسين رضا وللآن لم أفطن سلام عليك فأنت السلام وإن كنت مخطضبا بالدم وأنت الدليل إلى الكبرياء بما ديس من صدرك الأكرم وإنك معتصم الخائفين يا من من الذبح لم يعصم لقد قلت للنفس هذا طريقك لاقي به الموت كي تسلمي وخذت وقضت

نجما من الأنجوم. ليوم القيامة يبقى السؤال، هل الموت في شكله المبهم هو القدر المبرم لا يرد، أم خادم القدر؟ سلام عليك حبيب المعيد، وبرعمه طبت من برعمه، حملت أعز صفات النبي وفزت بمعياره الأقوم، دلالة أنهم خيروك كما خيروه فلم تثلم، بل اخترت موتك صلت الجبين، ولم تتلفت ولم تندم، وما دارت الشمس إلا وأنت للألائها كالأخ التوأم. سلام على آلك الحوم، حواليك في ذلك المضرم، وهم يدفعون بعري الصدور عن صدرك الطاهر الأرحم، ويحتضنون بكبر النبيين ما غاص فيهم من الأسهم. سلام عليهم على راحتين كشمسين في فلك أقتم، تشع بطونهما في الضياء وتجري الدماء من المعصم. سلام على هالة ترتقي بلألائها مرتقى مريم، طهور متوجة بالجلال مخضبة بالدم العندن، تهاوت فصاحة كل الرجال أمام تفجعها الملهم، فراحت تزعزع عرش الضلال بصوت بأوجاعه مفعم. ولو كان للأرض بعض الحياة لمادت بأحرفها اليتم. سلام على الحر في ساحتين ومقحمه جل من مقحمه، سلام عليه بحجم العذاب وحجم تمزقه الأشهم، سلام عليه وعتب عليه، عتب الشغوف به المغرم، فكيف وفي ألف سيف اللجم، وعمرك يا حر لم تلجم، وأحجمت كيف وفي ألف سيف، ولو كنت وحدي لم أحجم، ولم أنتظرهم إلى أن تدور عليك دوائرهم يا دمي، لكنت انتزعت حدود العراق، ولو أن أرسانهم في فمي لغيرت تأريخ هذا التراب، فما نال منه بنو ملجم. سلام على الحر وعيا أضاء وزرقاء من ليلها المظلم، أطلت على ألف جيل يجيء وغاصت إلى الأقدم الأقدم، فأدركت الصوت صوت النبوة وهو على موته يرتمي، فما ساومت نفسها في الخسار ولا ساومتها على المغنم، ولكن جثت وجفون الحسين ترف على ذلك المجثم. ويا سيدي يا أعز الرجال، يا مشرعا قط لم يعجم، ويا ابن الذي سيفه ما يزال، إذا قيل يا ذا الفقار احسني، تحس مروءة مليون سيف سرت بين كفك والمحزم.

وتوشك أن ثم ترخي يديك وتنكر زعمك من مزعمك، فأين سيوفك من ذي الفقار وأينك من ذلك الضير؟ علي، علي الهدى والجهاد، عظمت لدى الله المسلم، ويا أكرم الناس بعد النبي وجها وأغنى امرئ معدم، ملكت الحياتين دنيا وأخرى وليس ببيتك ميزر بيت، فدا لخشوعك من ناطف، فداء لجوعك من قدمت وعفوك عن مقدمي مزيجا من الدم والعلقم، وبي غضب جل أن أدريه، ونفس أبت أن أقول اكظمي، كأنك أيقظت جرح العراق فتياره كله في دمي. ألست الذي قال للباترات خذيني، وللنفس لا تهزمي، وطاف بأولاده والسيوف عليهم سوار على معصمي، فضجت بأضلعه الكبرياء وصاح على موته أقدمي. كذا نحن يا سيدي يا حسين، شداد على القهر لم نشكم، كذا نحن يا آية الرافدين، سواترنا قط لم تهدم، لئن ضج من حولك الظالمون فإنا وكلنا إلى الأظلم، وإن خانك الصحب والأصفياء فقد خاننا من له ننتمي، بنو عمنا أهلنا الأقربون واحدهم صار كالأرقم، تدور علينا عيون الذئاب فنحتار من أيها نحتمي، لهذا وقفنا عراة الجراح كبارا على لؤمها الألأم، فيا سيدي يا سنا كربلاء يلألئ في الحلك الأعتمي، تشح منائره بالضياء وتزفر بالوجع الملهم، ويا عطشا كل جذب العصور سينهل من ورده الزمزم، سأطبع ثغري على موطئين، سلام

أعزائي المستمعين، يبارك القسم العربي في راديو فور إيبي وبرنامج على شواط دجلة الكاتبة الدكتورة فاطمة بنت محمد بن أحمد الحسنية لحصولها على شهادة الدكتوراه الفخرية من شبكة الأمم المتحدة من أجل السلام العالمي، تقديرا لإسهاماتها المميزة وجهودها القيمة في خدمة الثقافة والأدب والسلام الإنساني، ودورها الفعال في دعم الوعي والإبداع وتعزيز قيم الحوار والمحبة والتسامح بين الشعوب. منحت هذه الشهادة بناء على توصية الهيئة العليا للشبكة، وهي معتمدة دوليا ودبلوماسيا، متمنين لها مزيدا من التوفيق في حياتها العلمية والعملية. ونحن في راديو فور إيبي نبارك للمرأة العربية والمرأة العمانية الكاتبة الدكتورة فاطمة الحسنية بهذه الشهادة المميزة.

0: أعزائي المستمعين في راديو فور إيبي القسم العربي، نلتقي اليوم بمؤسس ومدير مهرجان مينا السينمائي في هولندا الأستاذ محمد الأمين. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بكم وبمستمعيكم.
0: أهلا وسهلا أستاذ محمد، حدثنا عن مهرجان مينا الذي انتهى قبل أيام.
1: في الحقيقة مهرجان أفلام الشرق الأوسط والشمال أفريقيا في مدينة لاهاي، والذي يعرف باسم مينا فيلم فيستيفال، هو مهرجان لدعم السينما المستقلة في أكثر من جغرافيا سينمائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما يتبين من عنوانه. وهناك أيضا نقطة أساسية هي جزء من هوية المهرجان، وهي أنه هو مهرجان للجمهور، يعني ليس مهرجان للنجوم نجوم السينما، هو مهرجان من أجل تطوير مهارات الجمهور أيضا ومشاركته أو إشراكه في الحوارات التي غالبا ما تدور حول قضايا مجتمعية. بمعنى هناك في مجال تطوير المهارات هناك الورشات التكوينية في مجال فن التصوير الفوتوغرافي، فن التصوير السينمائي، فن الكولاج، حتى هناك أيضا ورشات لمجالات فنية وأدبية قريبة من عالم السينما، مثل ورشة المسرح التي نظمها هذا العام الأستاذ المسرحي فارس المشطة، الأستاذ المسرحي والشاعر المغربي المقيم في فرنسا ناصر الدين بوشقيف، شارك معنا أيضا في أو أشرف في الحقيقة معنا في ورشة عن فن التصوير الفوتوغرافي. وهناك أيضا النقاش، نحن نهتم أيضا بأن يشارك الجمهور في القضايا المجتمعية التي تتناولها الأفلام، وهي قضايا مشتركة يشترك بها المواطنون المقيمون في هولندا من جذور شمال أفريقيا أو شرق الأوسط، وهي مشتركة أيضا مع أبناء هذه الرقعة الجغرافية المقيمين في بلدانهم، مسألة حقوق المرأة، مسألة التمييز العنصري، مسألة حقوق الطفل، مسألة حرية المرأة، هذه كلها قضايا يعني لها من الأهمية هنا كما لها نفس الأهمية هناك. إذن هذا المهرجان في دورته التاسعة شهد أيضا حضور قوي للسينما العراقية من خلال فيلم الافتتاح الذي اضطررنا إلى تأجيله ليكون فيلم الاختتام بسبب ارتفاع درجات الحرارة في هولندا، وكان فيلما رائعا، وشارك فيه الجمهور في النقاش حول يعني حول الثيمة الأساسية للشخصية الشخصية المحورية في الفيلم، وهو فيلم وراء الباب بطولة المخرج والممثل العراقي المميز جمال أمين. كانت هناك فقرات تكريمات أيضا في المهرجان، تم تكريم الروائي العراقي جمال حيدر، وقدم أيضا محاضرة عن العلاقة بين الرواية والسينما على الصعيد العالمي. كان هناك أيضا قضايا فكرية ناقشتها مثلا الباحثة والقاصة اليمنية حول شخصية المرأة في الرواية العربية، العلاقة بين السينما والقضايا الحقوقية ناقشها البروفيسور قاسم المحبشي من اليمن. هناك كانت مداخلة أيضا عن السينما والعنصرية، قدمها محاضرة قيمة قدمها الشاعر والمسرحي المغربي الفرنسي ناصر الدين بوشقيف. هناك مجمل يعني مجموعة من القضايا والفعاليات التي دارت في هذه الدورة التاسعة، والأهمية الأساسية أنه يحضر الجمهور ويشارك ويناقش ولا يكون مقيدا بظهور النجم السينمائي الذي قد يعني هذه ليست من أولويات مهرجاننا في مدينة لاهاي. هناك طبعا كانت في العام الماضي محاولات للتشويه على المهرجان أو سرقة هويته وكذا، ولكن من حسن الحظ نحن نرتبط بشركاء مميزين جدا، بلدية لاهاي، صندوق الدعم أختين أي 18 18، وهو صندوق يقدم الدعم الكبير للقضايا التي تهم المجتمع الهولندي في مدينة مدينة لاهاي، والمهرجان رسخ مقالته وكل محاولات يعني سرقة فكرة وتاريخ المهرجان من حسن الحظ ضاعت في الفشل، وكان هناك حضور غفير يفوق الدورات الماضية بكثير الكثير. هناك حضور جد مميز للجالية السورية، للجالية العربية، للجالية التركية، وهذا التفاعل بين أبناء الجاليات المختلفة ومع إضافة إلى الهولنديين يمثل بالنسبة لنا قيمة كبيرة نحتفي بها.
0: أبارك بالبداية الدورة التاسعة لمهرجان مينا وجهودك وجهود الأخوة العاملين معك. أستاذ محمد، ماذا بعد مهرجان مينا؟
1: مهرجان مينا يمكننا القول أنه لم ينتهي، بمعنى أن هناك التواصل عبر موقع المهرجان، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذا التواصل مستمر مع الجمهور، مستمر مع المخرجين. لدينا ورشات تقدم على طريقة الأونلاين للجمهور، لدينا دائما تواصل مع جمهور المهرجان، وهناك أيضا النسخة الرقمية للمهرجان، أي المهرجان بنسخته الأونلاين التي ستقام في أكتوبر لمدة 3 أيام. وما يهمنا أيضا أنه نطور هذا المهرجان مثل ما بدأنا هذا العام. احنا بدأنا في عروض في الأحياء، يعني نحن نذهب إلى الأحياء المهمشة ونعرض في صالات وندعو أناس، بعض منهم جزء غير قليل منهم لم يذهب على الإطلاق لمشاهدة الفيلم السينمائي في صالة سينمائية أو في قاعة، وهذا هو الجمهور الذي نحن نحاول أن نقربه من السينما، وبمرور الزمان سيتحول إلى جمهور مثابر وعاشق للسينما وحريص على متابعة الأفلام السينمائية في صالات السينما في المدينة. وهناك مجموعة من الاتفاقيات مع المؤسسات الهولندية داخل المدينة لعرض الأفلام الفائزة في الدورة التاسعة، خصوصا بأنها أفلام كانت رائعة جدا، كانت قريبة من ثيمة نحن بحاجة شديدة لها، هي ثيمة في مواجهة التمييز العنصري، ولكن نحن دخلنا إلى مواجهة العنصرية من باب آخر، وطرحنا فكرة أنه ماذا سيكلفنا، ما هي الكلفة، ما هي الكلفة التي سندفعها إن لم نكن أصدقاء مع بعضنا البعض. بمثل هذا الفضاء حينما لا نكون أصدقاء مع بعضنا البعض سنفسح وسنعطي فرصة جدا كبيرة للكراهية، للإقصاء، للانطواء، كل ما يمكن للعنصرية أن تعشش فيه وتنمو.
0: أستاذ محمد، كلمة تحب توجهها إلى المستمعين المهتمين بالسينما من خلال راديو فور إيبي؟
1: السينما تستطيع أن تقدم الكثير من أجل أن نعيش في حياة أفضل.
0: كل الشكر والتقدير إلى حضرتك أستاذ محمد، وإن شاء الله إن شاء الله القادم أجمل. كان معكم الأستاذ محمد أمين، مدير ومؤسس مهرجان مينا السينمائي في لاهاي بهولندا. شكرا جزيلا أستاذ محمد.
1: شكرا جزيلا.

أعزائي المستمعين، نصح أب ابنه بهذه الكلمات: ابتعد عن التدخين، اختر زوجتك بعناية لأنها مسؤولة عن 90% من سعادتك أو تعاستك، لا تشتري الأدوات الرخيصة، تقبل أطفالك كما هم وليس كما تريدهم أنت، لا تضيع الوقت في الرد على منتقديك، تعلم من أخطائك، لا تترك عملك قبل أن تؤمن غيره، عندما تستعير سيارة صديق املأ الوقود قبل إعادتها، لا تدع الهاتف يقطع اللحظات الجميلة في حياتك، إنما وجد لراحتك لا لراحة المتصل، لا تدفع لأحد أجره قبل أن يتم عمله، لا تناقش أمورك المادية مع من يملك أكثر بكثير عنك أو أقل بكثير عنك، احذر قبل إقراضك المال لأصدقائك فقد تخسر الاثنين، لا تسأل عن قيمة الراتب الشهري لمحدثك، عندما تريد شراء منزل تذكر 3 أشياء هامة: الموقع، الموقع، والموقع. عندما تجد الوظيفة الملائمة لطموحك وأحلامك اقبل بها مهما كان الراتب، فإن قمت بما يجب يأتي الراتب الذي تريد لاحقا. لا تثق بذاكرتك، اكتب كل شيء على الورق، لا تقرض المال إلا لمن تثق إنه سوف يعيده دون أن تطالبه به. الجميع يحب المدح فلا تبخل به على أحد، تذكر أن السعر المناسب ليس هو ما مكتوب على السلعة بل ما هو مناسب لميزانيتك.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Arabic language.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من ليل وتراث.

نأتيكم من راديو 4EB على التردد 98.1 FM بداية كل يوم سبت الساعة 12 صباحاً.

الليل هو نهاية النهار وبداية مرحلة غروب الشمس التي خلقها الله للراحة والسكينة.

أترقب إذا جن الظلام زيارتي، فإني رأيت ليلا أكتمل السر، وبي منك ما لو كان بالبرد ما بدا، وبالليل ما أجى وبالنجم لم يسر.

خليلي، ما بال الدجى لا تزحزحا، وما لعمود الصبح لا يتوضحا، أضل النهار المستنير طريقه، أم الدهر ليلة كله ليس يبرحا، وكطال علي الليل حتى كأنه بليلين موصول فما يتزحزحا.

كم ليلة بت مطويا على حرق، أشكو إلى النجم حتى كاد يشكوني. والصبح قد مطل الشرق العيون به، كأنه حاجة في كف مسكين.

وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطي بصلبه، وأردف إعجازا وناء بكلكلي. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الأصباح منك بأمثلي. فيا لك من ليل كأن نجومه، بكل مغار الفتل شدت بيذبلوه.

القمر. يعتبر القمر أحد الأجسام الضخمة التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض ليلاً، وهو القمر الخامس في حجمه بين أقمار النظام الشمسي. ويرجع تشكيل القمر إلى الفرضية التي تؤمن بأنه قد نشأ عند اصطدام جسم بحجم المريخ بكوكب الأرض. ومن جانب آخر، فإنه يؤثر في استقرار المناخ على الأرض، كما أنه يعد السبب في تكوين المد والجزر. ويعتبر القمر الأرضي المكان الوحيد الذي وطأت أقدام البشر على صخوره، حيث بلغ عدد الرواد الذين هبطوا عليه 24 رائد فضاء، فيما بلغ عدد الروبوتات التي وصلت إليه 100 روبوت. وتبلغ المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر ما يقارب 384 ألف كيلومتراً.

النجوم. تنشأ النجوم في السدم، أي في السحب الغازية الموجودة في الفضاء، ولذا فإن النجوم عبارة عن كرات ضخمة من الغازات. وتمتاز النجوم بالقدرة على منح الضوء والحرارة، حيث تعتبر الشمس أحد هذه النجوم وأكثرها برودة، وتعود برودة الشمس الصفراء للونها، وذلك لأنه يتم تحديد الحرارة النجوم من خلال ألوانها. فالنجوم ذات الألوان الزرقاء هي الأكثر حرارة بعد النجوم الحمراء الساخنة، فيما تتدرج النجوم البيضاء والبرتقالية فيما بينهما.

تعتبر الشمس أكبر مجسمات النظام الشمسي التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض، فهي تسيطر على 99.8% من كتلة هذا النظام، كما أن لها قطر يبلغ 109 أضعاف قطر الأرض. وتصنف الشمس ضمن أكبر نجوم درب التبانة، والتي يتجاوز عددها 100 مليار نجم. ومن جانبه فإن درجة حرارة هذا المجسم العملاق تصل في عمقها إلى أكثر من 15 مليون درجة مئوية، كما أنها تصل إلى 5500 درجة مئوية في الجزء المرئي منها. وقد وثقت هذه المعلومات وفقا لوكالة ناسا.

السحب الليلية الساطعة. تظهر السحب الليلية المتوهجة بألوانها الزرقاء والفضية وسط السماء في الليالي الصيفية على خطوط العرض المرتفعة، وتتكون هذه الغيوم على 45 درجة شمالا ابتداء من شهر أيار وحتى شهر آب في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ومن شهر تشرين الثاني حتى شهر شباط في النصف الجنوبي.

البحر. يعد البحر من أروع النعم المسخرة للإنسان، والتي تدل على عظمة الخالق، فعنده يقف اللسان عاجزا عن وصف جماله وسحره. هو مصدر إلهام للكثير من الشعراء والكتاب، فنجد العديد من الأشعار والخواطر التي تحدثت عنه. انتظرت غروبك أيتها الشمس لأرى ذلك الإشعاع الهذيل الذي يودع البحر، وتلك القوارب تودع يوما مضى من حياتي. انتظرت ذلك المنظر العجيب الذي يحول البحر والجو إلى مكان آخر، مكان لن تنساه العين، ينسيك الهموم والأحزان التي تكتم أنفاسك ويودعك بغروب يملأ القلوب بمشاعر عذبة. البحر فيه ملامح حبيبي، أتذكر فيه جمال اللقاء. البحر فيه طبيعة وجمال الخالق المبدع في كل شيء. البحر ترسمه ريشتي وألواني لأنه هيام وجداني. جمالك يا بحر ليس له حدود، من غيرك؟ يا بحر الرسم شيء ليس له وجود. رغم كثر ما قالوا كشفوا أمامه أسرار، ورغم كثر ما قالوا أخذوا منه لؤلؤا ومحار، رغم كل هذا يشكون في طيبته صاحبي. لو حببت تسأل عن البحر، أسأل البحار. إنه موعد غروب الشمس، وقفت أمام ذلك البحر، كانت أجواءه لطيفة، وألطف ما هناك صوت الأمواج. تشعر بأنك في صفاء بعيد عن الهموم، تنظر حولك وترى المنظر الجميل، والبحر والشمس يتهامسان، وقوارب الصيد الصغيرة التي تذكرك بالماضي البسيط. ألا ما أشبه الإنسان في الحياة بالسفينة في أمواج هذا البحر؟ إن ارتفعت السفينة أو انخفضت أو مادت، فليس ذلك منها وحدها، بل ما حولها. ولن تستطيع هذه السفينة أن تملك من قانون ما حولها شيئا، ولكن قانونها هو الثبات، التوازن والاهتداء إلى قصدها ونجاتها في قانونها. فلا يعتبن الإنسان على الدنيا وأحكامها، ولكن فليجتهد أن يحكم نفسه.

أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم على برنامجكم المنوع الليل والتراث. هو الليل وكان حديثنا روحيا، وقد تعانقنا قلبان وتدافعت الأرواح وتماوجت الأنفاس، وبت في حضن قلبك. علمني كيف يكون الليل واحة لعمرينا. يا أنا أقترب لتهدهد روحي، فأنا أحبك جدا. أراك الآن معي فوق سحابة عشق، تقرأ لي كفي وعيناك تغازلني وابتسامة ثغرك، فيتساقط العشق وردا على الدنيا. يا أنا هائمة فيك فضمني، لأني أنثى مختلفة فأنا لا أستطيع فراقك، ولأنك حبيبي لا أحتمل الانتظار، ولأني أنثى أغار عليك من ثيابك، ولأنك حبيبي أشتهي وصالك، ولأني أنسى زرعتك داخلي عشقا لأمطرك حبا وحنانا. تعال يا أنا يميتني انتظارك.

نودعكم ونتمنى أن نلقاكم السبت القادم الساعة 12 صباحا في برنامجكم المنوع ليل وتراث.

من القسم العربي في راديو 4EB برزبن أستراليا. سهرتكم العربية همسات ألف ليلة وليلة، يمكنكم الاستماع لها عبر الموجة 98.1 FM وكذلك على موقع الراديو 4eb.org.au وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقات جديدة وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة.

أحبوا بعضكم واغتنموا لحظتكم، واسعدوا بعضكم وارقصوا كثيرا واضحكوا كثيرا، قولوا أي شيء وافعلوا أي شيء وكونوا أي شيء، المهم ألا تكونوا سوى ما يعبر عنكم، عن حقيقتكم في هذه اللحظة الآنية.

تذكر أنك مجرد لحظات فقط، وفي كل لحظة هناك حقيقة تستحق أن تحياها من قلبك بصفاء وبحب وبشغف، وإن كانت لحظة بكاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم الجديد همسات
1: ألف ليلة وليلة من راديو فور إيبي القسم العربي. برنامج همسات ألف ليلة وليلة يأتيكم الساعة الواحدة صباحا
0: من كل يوم سبت.
1: ابقوا معنا.

نظرت في كل اتجاه ولم أجده. أتى القطار مسرعا وتوجهت إلى عملي. مر يومي بشكل ممل وبطيء. غادرت العمل وبعد أن نزلت من القطار وجدته يقف هناك في زاوية يبدو عليه الانشغال بشيء ما. حاولت أن أدير وجهي ولا أنظر إليه. مررت من أمامه، لحق بي، ثم وجدته أمامي ينظر إلي قائلا: أرجوك لا تنزعجي، أنا لا أقصد أن أضايقك، فقط أتمنى أن تقبليني كصديق، لا بل أكثر من صديق. لم أعرف كيف أجيبه، حاولت أن أعبر لكنه اعترض طريقي وتحدث مرة أخرى: أرجوك أريد فقط أن أعرف رقم هاتفك. لم أعلم هذه اللحظة كيف وافقت وأعطيته الرقم. توجهت إلى بيتي مسرعة، أشعر بألم غريب في معدتي وابتسامة تحاول أن تحتل وجهي. دخلت غرفتي، أغلقت هاتفي وحاولت أن أنام. توجهت في اليوم التالي إلى نفس محطة القطار، لم أجده هناك. صعدت إلى القطار، نظرت من النافذة فإذا به ينظر إلي قائلا بصوت غير مسموع: انتظري مكالمتي. وصلت إلى مقر عملي وبدأت أعد لبداية يوم العمل. لقد تراكمت علي العديد من الأشياء في الأيام الماضية، لم أكد أضع حقيبتي حتى سمعت رنين الهاتف. أخرجته فإذا به رقم غريب لم يخطر ببالي أنه هو، أنا حتى لا أعرف له اسما بعد. فتحت الهاتف، لم أكد أنطق كلمة واحدة. من معي؟ حتى رد علي صوت غريب: هاتفك كان مغلقا بالأمس، لماذا؟ لم أعرف كيف أجيبه، لم أفهم ما قاله للوهلة الأولى. أكمل حديثه، تحدثنا طوال هذا اليوم والأيام التي أتت من بعده. كان ينتظرني يوميا كل صباح، ننتظر سويا القطار، يمضي كل منا في طريقه، نتحدث طوال اليوم، ينتظرني في وقت العودة إلى المنزل، نتحدث في كل شيء. في بداية الأمر عجبتني طريقته وعجبتني حالتي، بدأت ملامحه تعلق في ذهني، بدأت أنتظر مكالماته، بدأت أنجذب إليه، قاومت هذا الشعور بداخلي، حاولت جاهدة أن أقاوم. أخيرا قررت أن أستسلم لمشاعري، قررت أن أترك قلبي يحيا كما يحب.

في نفس الوقت الذي بدأت أعتاد على وجوده في حياتي بدأ هو في الابتعاد. لم أفهم لماذا في بداية الأمر حاولت أكثر من مرة أن أشجعه أن يتقرب مني أكثر، لكن المسافات بيننا ابتعدت. لم يعد هاتفي يدق كما مضى، لم تعد محطة القطار مكان اللقاء كما تعودنا، لم يعد رفيق عودتي إلى المنزل بعد الآن، لقد اختفى من حياتي، لم أعد أراه أين هو. لماذا الآن؟ ماذا حدث؟ حاولت أن أجيب على كل هذه الأسئلة بنفسي، لكني لم أجد أي نتيجة. عدت إلى سابق أيامي، عدت أستيقظ قبل ميعادي كما كنت، عدت أنهك نفسي بالعمل كي لا أفكر بشيء آخر، والأهم عدت لدوامة أفكاري بجوار محطة القطار. هوا يا هوا يا نسمة صيف ريحة تعدي على روحي وحبيبي.

لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة من القسم العربي في راديو فور إي بي. ما لا يعلمه الكثير من الآباء والأمهات أن أبنائهم يريدون شيئا وأشياء كثيرة، ربما أهم بكثير بالنسبة لهم من المال أو الأكل الزائد. مثلا يريدون أن يروا أن والديهم يعيشون في سلام وسعادة وحب، لا يريدون أن يشعروا أو يروا أن والديهم متنافران. كلمات الحب لبعضهم الآخر أمام أبنائهم مهمة للغاية. الأمر هنا لا يتوقف فقط على سعادة الأبناء، بل على راحتهم النفسية وسلامتهم النفسية، والأهم شعورهم بالقوة والأمان مع كنز من الذكريات المبهجة. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

0: عليك بغاره.
1: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة الذي يأتيكم من القسم العربي في راديو 4EB كل يوم سبت الساعة 1 صباحا. من أسوأ المفاهيم عندما تجد أن المجتمع يرى أن الحب سجن والاحترام جفاء. أن أحبك يعني أننا سجناء، وأن أحترمك يعني أننا نعاني من الجفاء. بعض المجتمعات تحتاج لعمر لكي تفهم ماذا تعني الحياة لها. ندمت فقط على فرصة تستحق أضعتها من أجل فرصة لا تستحق، لذلك تعلمت ألا أخسر فرصة من أجل أخرى إلا حينما أبدأ بالشك فيها ثم الإيمان ثم اليقين. إن لم تمر بالثلاث مراحل السابقة أو توقفت عند أحدهما فضيعها أو خسارتها هي عين الانتصار.

أعزائي المستمعين في راديو فور إيبي القسم العربي، طابت ليلتكم وهمسات ألف ليلة وليلة معكم، ونستمع الآن إلى كوكب الشرق أم كلثوم.